بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Ako ay sumasaksi na walang ibang Panginoon na karapat dapat sambahin maliban